تقول عندي 6 أولاد وزعمروا ما يجب أحساب سلوسي برمتيني أسلسان بسوات ونسات أوزا أمرو نتراو أمرو نتراو شيرا نبير ما تزيستي على لقال يجب أمرو شنو مكاسا أتحان أمرو بسيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيه أتحان أمرو بسيرا بعرض أمرو for example Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is Yotahanda, the Luga, Atahan Morus, Serok Nevemaka, Ula Lavos, Nate Vela, Paya Monto Kahar Obey, the Pesitara Yaba Morus Nevema Afetado. Ida Makasona there. Ida Pusidare